0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

0: وسط صراخ ناس بتقول أصلبه، وناس تانية بتقول السلام يا ملك اليهود، وسط إيدين بتلطمه وإيدين تانية بتلبسه إكليل من شوك، وسط حيرة وخوف وسؤال معدلوش جواب، هو مين؟ جاي منين؟ رايح لحد فين؟ يسوع كان مثبت عينيه، ماشي الطريق شايل صليب ناوي يتعلق عليه، ومش هيتراجع، مستنيني ومستنيك.
1: أنا كمان هصرخ عند الصليب، أنا عارف أنت مين وليه مشيت الطريق، عارف أنك هتبص علي، عارف أن صوتي في ودانك هيكون أعلى من هتاف أسلوبه، همدي إيدي والمسك، هي دي اللمسة اللي هتوقفك.

أهلا عزيزي المستمع، وسعيد أني أكمل معاك تأملاتنا وتفكيرنا في كلمات المسيح اللي قالها على الصليب. وصلنا دلوقتي للكلمة الرابعة. الكلمة الأولى: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الكلمة الثانية: قالها للص التائب: الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. الكلمة الثالثة قالها وهو بيوكل المسؤولية رعاية أمه مريم إلى يوحنا الحبيب، لما قال لها: يا امرأة هوذا ابنك، وقال ليوحنا: يا يوحنا هوذا أمك. الكلمة الرابعة تعتبر من أصعب الكلمات: إلهي إلهي لماذا إنك اليوم تكون معي في الفردوس. الكلمة الثالثة قالها وهو بيوكل المسؤولية رعاية أمه مريم إلى يوحنا الحبيب، لما قال لها: يا امرأة هوذا ابنك، وقال ليوحنا: يا يوحنا هوذا أمك. الكلمة الرابعة تعتبر من أصعب الكلمات:

قالت في ختام 3 ساعات ظلمة على الأرض. ده مهم جدا نعرف، لما بنعرف الكلمة اتقالت امتى ده يخلينا نفهم شوية ايه معنى الكلمة. 3 ساعات كانت فاتت، المسيح اتصلب تقريبا الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 12 الظهر، ده الوقت اللي كان فيه الـ3 كلمات الأولانيين. من الساعة 12 الظهر للساعة 3 بعد الظهر كان فيه ظلمة تامة شديدة جدا ملأت الأرض كلها. ما كانش مجرد كسوف، لأنه اليوم ده كان الفصح اليهودي، ويوم الفصح اليهودي معروف أنه الشمس بتبقى مشرقة جدا، اليوم بيبقى مشرق جدا، ما فيش احتمال لكسوف. بالنسبة للناس اللي ممكن ينكروا حدوث ده كمعجزة ويقولوا ده يمكن حصل كسوف شمس، الـ3 ساعات الظلمة الشديدة كان فيها صمت، 3 ساعات صمت في نفس الوقت. محدش يقدر يدرك أو يتخيل أو يقدر يفهم أو يعرف إيه اللي حصل في 3 ساعات الظلمة. 3 ساعات دول كأنهم الوقت اللي انفرد الآب فيه بالابن، وكان الابن في الوقت ده يسوع المسيح على الصليب كان بيدفع ثمن الخطية، كان بيدفع أجرة الموت، كان بيتحمل بالنيابة عننا الدينونة الإلهية، كان الوقت اللي فيه بيشرب كأس الغضب الإلهي. فاكرين في بستان جثيماني لما يسوع صلى وقال له يا أبتا إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس؟ أكيد الكأس دي كلها كأس الآلام من أولها لآخرها، لكن 100% 3 ساعات الظلمة دول هم اللي كانوا ذروة تجرع المسيح لكأس الغضب وكأس الدينونة الإلهية. زمان لما يسوع بدأ خدمته قال الآب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، أنت ابني الحبيب الذي بك سررت. وهنا ما قالش يا أبتاه، لكن قال إلهي إلهي لماذا تركتني، لأنه قال يا أبتاه اغفر لهم، في الآخر قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي، هنا وهو بيقول له إلهي إلهي لماذا تركتني. ليه يسوع صرخ الصرخة دي؟ طبعا لم ينفصل الآب عن الابن في اللاهوت، ولم ينفصل المسيح كإنسان عن المسيح كإله، الناسوت عن اللاهوت لم ينفصل عن بعضهم البعض، الروح القدس لم يفارق الابن، لأن الروح القدس كان في الابن ويرافق الابن في كل رحلة فداء البشر من الأول إلى النهاية. ولم يتوقف الآب عن أن يسمع للابن ويستجيب له، لأنه بعد شوية قال له في يديك أستودع روحي. أمال إيه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل هو ما كتب في كورنثوس 2:25 بالتحديد، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، والمعلق على خشبة ملعون. يسوع كان في اللحظة دي بيحمل خطايا البشر، هو نفسه صار خطية، وزي ما بعض المفسرين يقولوا صار ذبيحة خطية. كان يسوع بيحمل اللعنة كاملة عن الإنسان، والآب في قداسته عندما صار المسيح خطية لأجلنا، كأنه بقول كأنه حاجة بوجهه عنه، إلهي لماذا تركتني؟ دي جات في نبوة في مزمور 22 اللي هو مزمور الصليب، بيبدأ كده ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كانت صرخة يسوع المسيح كبديل للبشر، لأنه الإنسان لما اتحكم عليه بالموت بسبب الخطية، اتحكم عليه أنه في جهنم إلى أبد الآبدين سيكون منفصلا عن الله، وسيكون الله محتجب عن الإنسان بدون أمل بدون رجاء، سيغلق الباب أمام البشر الخاطئين اللي رفضوا الإيمان والخلاص المقدم في المسيح، ولسان حال الهالكين البعيدين عن الله سيظل للأبد إلهي إلهي لماذا تركتني، لكن لن يكون مصغي ولن يكون مستمع ولن يكون مجيب. فالمسيح صرخ الصرخة دي صرخة بديلة عننا، الحرمان الإلهي للأبد يسوع شاله عننا، الدينونة يسوع شالها عننا، انفصال الله عننا بلا رجاء يسوع شاله عننا على الصليب. عشان كده صرخ
الصرخة دي تحت وطئة وثقل.

ورهبة ما كان يفعله يسوع. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا. دي نبوة إشعياء 53 عن صلب المسيح. تأديب سلام عليه وبحبره شفينا. في رومية 8 يتكلم عن المسيح، يقول عنه كده، عن الآب: لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء. بيفكرني بإسحاق وهو بيقول لأبوه، يعني كأنه عارفين، أنتوا لو تخيلتوا معايا إبراهيم حط إسحاق على المذبح والسكينة في إيده وكتفه وهيدبحه وهيولع فيه، كأن إسحاق بيقول له: أبويا أنت بتعمل فيها كده ليه؟ كأنك مش أبويا. لكن كان لسان حال المسيح: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. عزيزي المستمع، يسوع صرخ الصرخة دي بالنيابة عنك، دي كانت صرختك أنت وصرختي أنا وصرخت كل البشر في الأبد، في الهلاك للأبد. فلو كان يسوع صرخها بالنيابة عنك على الصليب بطريقة معجزية سرية ما نقدرش نتخيلها، فليه أنت كمان تصرخها بعيدا عن المسيح وفداء المسيح للأبد؟ أقبل إليه الآن، اتكل عليه، اعتمد عليه، آمن في محبتي وخلاصه لتنال به غفرانا لخطاياك. آمين.

وكان في الوقت ده 2 من تلاميذه راجعين لبلد اسمها عمواس، تيجي على بعد 10 كيلو من أورشليم، وهم بيحكوا البعض على اللي جرى من الأحداث. وهم بيتناقشوا ويتحاوروا، قرب منهم يسوع بنفسه ومشى معاهم، لكنهم ما عرفوهوش لأن اتقفلت عن معرفته عنيهم. فسألهم: بتحكوا عن ايه وانتم ماشيين مهمومين؟ فراح واحد منهم اسمه كليوباس رد عليه وقال له: هو انت وحدك في أورشليم غريب وما تعرفش اللي حصل فيها الايام دي ومن وقت قريب؟ فسألهم: وهي ايه؟ ردوا عليه: اللي عن يسوع الناصري اللي كان انسان نبي قادر على الفعل والكلام قدام ربنا وكل الناس، وكيف رئيسة كهنتنا والحكام سلموه او حكموا عليه بالموت وصلبوه، واحنا كان الامل جوانا انه هو اللي يفدي شعبنا. لكن مع كل ده اليوم يبقى له 3 ايام من وقت ما ده حصل. لكن 6 من اللي معنا راحوا القبر عند الفجر وما ملقيوش جسده، رجعوا لنا وخبرونا فحيرونا وقالوا انهم شافوا زي ملايكه قالوا لهم انه حي. فقام كام واحد من اللي معنا راحوا القبر فلقيوا بالتمام زي اللي الستات قالوه، لكن يسوع نفسه ما شافوه. فرد عليهم وقال: يلي فهمكم قليل وقلبكم بطيء في الإيمان بكل الكلام اللي قالوه الأنبياء زمان، مش كان لازم يتألم المسيح بكل ده عشان يدخل مجده بعد كده؟ وبدأ يفسر لهم كل الأمور اللي انذكرت في كل الكتب عنه من أول موسى والأنبياء اللي جم بعده. وهم قربوا على القرية اللي ليها رايحين، عمل نفسه كأنه رايح المكان أبعد، فقعدوا يعزموا عليهم شددين عشان وياهم يقعد، لأن الدنيا كانت مست والنهار مال. فدخل الدار معاهم، فما قعدوا عشان ياكلوا أخذ خبز وشكر ربنا وكسر وعطاهم. في الحال عرفوه وانفتحت عينيهم، لكنه اختفى عنيهم. فقالوا البعض: كيف ما عرفناهوش وقلبنا كان جوا صدورنا بيتلهب وهو عيكلمنا في الطريق ويفسر لينا الكتب؟ فراحوا قاموا على طول والأورشليم عادوا، لقيوا 11 تلميذ مجموعين ومعاهم ناس تانيين بيقولوا إن الرب بالحقيقة قام وظهر لسمعان، فحكولهم هم كمان علي حصل في الطريق معاهم وكيف عرفوه أما كسر الخبز وياهم. وهم لسه بيحكوا في الكلام، وقف يسوع بنفسه وسطيهم وقال لهم: ليكوا سلام. فارتعبوا وخافوا وفكروا: ايه دي، خيال اللي شافوا؟ فرد عليهم: ليه خايفين وليه في قلوبكم متشككين؟ شوفوا ادي ايدي ورجلي، وانا هو وبعظمي ولحمي، تعالوا جسوني. الخيال لا ليه لحم ولا عظم زي ما لي. وبعدين راح ايديه ورجليه موريهم، وهم مش مصدقين ومن الفرح متعجبين. سألهم: عندكم هنيه اكل؟ فقدموا له حتة سمك مشوي وشوية عسل، فأخده وقدامهم أكل وقال لهم: ده الكلام اللي بيه كلمتكم أما كنت وياكم، لأنه كان لازم يتم كل اللي مكتوب وعني يشير في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وعندها فتح عقلهم عشان يفهموا الكتب، فقال لهم: هو ده المكتوب، كان لازم يتألم المسيح ومن الموت يقوم في 3 يوم، وإنه يتبشر باسمه للتوبة وغفران كل الخطايا لجميع الأمم ومن أورشليم البداية. وانتم للي حصل شهود، واني هبعت لكم اللي وعد بيه أبي،
فاستنوا في أورشليم لغاية ما تحل عليكم قوة من الأعالي. أما توما وهو واحد من الاثناشر تلميذ ومعروف باسم التوأم فما كانش معاهم لما يسوع جاهم، فقالوا له الباقيين احنا شفنا الرب. فرد عليهم إن ما كنتش أشوف مطرح المسامير وحط فيهم صابعي وفي الجرح اللي في جنبه أحط يدي ما صدقش.

فبعد 8 أيام كاملين كان التلاميذ مجموعين وتوما معاهم. فجه يسوع والأبواب مكفولين، وقف وسطيهم وقال سلام لكم، وقال لتوما هات صبعك وشوف يدي، وهات يدك وحطها في جنبي، وبلاش تكون بلا إيمان وخليك مؤمن بي. فرد توما وقال إلهي وربي. قال له يسوع يا توما آمنت لما شفتني، يا سعد اللي بيؤمن من غير ما يشوف. بعد كده أظهر يسوع نفسه للتلاميذ على بحيرة طبرية بالطريقة دي. كان بطرس اللي هو سمعان، وتوما المشهور بالتوأم، ونسنائيل اللي من قانا الجليل، وولد زبدي الاثنين، واثنين كمان مع بعض موجودين. قال لهم بطرس اللي هو سمعان أنا خارج للصيد. قالوا له إحنا نروح معاك كمان. فخرجوا على طول وركبوا المركب وقضوا فيها الليل بطول ما اصطادوا شيء. على الصبح كان يسوع على الشط واقف، محدش من التلاميذ كان عارف إنه هو يبقى يسوع. فسألهم في أكل معاكو؟ فقالوا له لا. فقال لهم ارموا الشبك الناحية اليمين هتلاقوا. فعملوا زي ما قال لهم، ومن كتر السمك ما قدروش يشدوا الشبك. فقال التلميذ اللي كان يسوع يحبه لبطرس ده الرب. فما سمع بطرس ان هو الرب راح لافف على وسط الجلابية لانه كان عريان، ورمى نفسه في المية. اما باقي التلاميذ فجابوا المركب للبر وهم بيجروا الشبك في المية جر، لان الشط كان ليهم قريب يجي 200 دراع بالتقريب. واما وصلوا الشط لقيوا سمك بينشوي على النار وجنبيه عيش انحط. قال لهم يسوع قدموا لي من السمك اللي استطوه دلوقتي. فقام سمعان بطرس وشد الشبك للأرض وهم مليانين سمك كبير 153، ورغم كتر السمك ما انقطعش الشبك. وقال لهم يسوع يلا اتغدوا، وما استجرأش حد من التلاميذ يسأله انت مين، لأنهم كانوا عارفين إنه الرب. وبعد كده راح يسوع واخد من العيش والسمك وداهم. وده كانت تالت مرة من المرات اللي ظهر فيها يسوع لتلاميذه بعد ما قام من الأموات. وبعد ما تغدوا قعد يسأل يسوع سمعان وليه، يقول يا سمعان ابن يونا بتحبني أكتر من كل دول؟ فرد سمعان نعم يا رب أنت تعرف أني بحبك. فقال له ارعى خرفاني. وبعدين سأله مرة تاني يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ فرد عليه نعم يا رب أنت تعرف أني بحبك. فقال له ارعى غنماتي. وسأله لتالت مرة نفس السؤال وقال يا سمعان ابن يونا بتحبني؟ فحزن بطرس عشان السؤال اللي لتالت مرة ليه ينقال، ورد يا رب انت تعرف كل شيء وبتعرف اني بحبك. فقال له ارعى غنماتي. الحق اقول لك، اما كنت صغير كنت عتربط حزامك على وسطك او تمشي على كيفك، لكن لما تكبر فانت هتمد الايد وحد تاني يربط حزامك ويمشيك مش زي ما بتريد. وقال الكلام ده يخبره بالحالة اللي هيموت فيها ويمجد ربنا بيها. وبعد ما قال له كده قال له اتبعني.

صباح الخير. النهاردة عايز أشارككم بتأمل تحت عنوان لا تقبل خبرا كاذبا. لا تقبل خبرا كاذبا. معنى الآية دي ببساطة اللي رب شجعني بيها النهاردة الصبح في خلوتي الشخصية، إنه مرات كتير بتجيلنا أخبار كلها زيف، كلها كذب، مش بيكون مصدرها الناس، رغم أن الشيطان بيستخدم مرات كتير فعلا الناس، لكن مرات يكون مصدر الأخبار دي عدو الخير نفسه، يبعت لك فكرة في روحك، فكرة في نفسك. ودايما الأخبار الكاذبة بتكون أخبار سلبية، أخبار سلبية عن ظروفك، أخبار سلبية عن صحتك، أخبار سلبية عن بيتك، أخبار سلبية عن أولادك، أخبار سلبية عن الكنيسة اللي أنا فيها، أخبار كنيسة عن الوضع أو المجتمع اللي أنا عايش فيه. ويبدأ إبليس يملاني بروح السلبية، ويبدأ يقول لي إنه هو فين ربنا، هو فين ربنا للكتاب قال عنه ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني، هو فين ربنا اللي مكتوب عنه معه أنا في الضيق، لأنه في الضيقات والآلام وجد شديدا، هو فين ربنا؟ لا لا لا، ربنا مش موجود والدنيا كلها ماشية كده وخلاص. ربنا النهارده بيقول لك اوعى تصدق الكلام ده، ليكن كل إنسان كاذب، أما الله فصادق. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ إبليس أكبر كذاب، علشان كده دايما بيبعت لنا أكاذيب بيستخدم فيها الناس أحيانا، بيستخدم فيها نفسياتنا الضعيفة كتير، لكن بيستخدم فيها أكتر الشغل بتاعه هو. يقول لك بص على المجتمع، بص على الوضع اللي حواليك، بص على بيتك وظروفك وعيلتك، بص على كنيستك، بص على خدمتك، بص على شغلك، بص على مادياتك، بص على جسمك العليل المريض، ويبدأ يسود كل الدنيا حواليا، وتكون النتيجة إن أقول زي شاول سأهلك يوما، أو أقول زي داود سأهلك يوما بيد شاول، وافقد الأمل في كل شيء حواليا. تعال النهاردة نقول يا رب مش هصدق أي صوت غير صوت الرب رعايا، أنا مش هصدق غير صوتك، أنا مش هسمع حد غيرك. أنت قلت يا رب إنه خرافي تسمع صوتي، عايزين نسمع صوتك أنت وحدك، عايزين نصدقك أنت وحدك. عينينا ما تكونش على الواقع لكن على التوقع، عينينا مش على الأمور المنظورة لكن على الإله الغير منظور اللي مكتوب عنه يدعو الأشياء غير الموجودة وكأنها موجودة، اللي بيستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. وصلي من أجلك، وصلي من أجلك، وصلي من أجلي كمان، إنه عينينا تبقى على الرب ودنا مفتوحة بس على كلمة الرب وعلى صوت الرب اللي فيه أمل، اللي فيه حياة، اللي تقال عنه لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. تعالوا مع بعض نسمع الهمسة دي. قال الكذب للخداع هلما نلعب بالمشاعر، أنا أنسج كذب الكلمات وأنت تتحدث بها كأفصح شاعر. هناك من يحب الأوهام وهناك من يعيش في الأحلام، لنقل لهم إن الله بعيد، لنثبت لهم أن العمر مديد، لنؤكد لهم أنه ليس هناك وعيد، ولا تصدق ما حوى الكتاب من آيات من مواعيد. ومن قال إن إلهك في الضيق وجد شديد، فظهر الصدق وقال لهم كفى، زمن الكذب ولا وعفى، رعينا رب السماء ممسك بالخطة والعكاز والعصا، هو نوري إذا نور الحياة انطفى، وما دام ربي ممسك يدي لن أحزن لن أتأسف. وهنا انكسر الكذب والخداع انكفى، وهنا الحزن ولا والضيق اختفى، والرب معكم.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: Three Triple Z 92.3 FM
2: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. ومواعيد برامجنا المصري أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، أمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، أمسيات يوم الأربع من الرابعة وحتى الخامسة مساء. تليفون البرنامج المصري لأي استفسار بعد انتهاء البرنامج على 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

قرأت لك. كم مرة أساء الآخرون لك؟ كم مرة أسأت أنت للآخرين؟ في المرات التي يسيء إلينا الآخرون فيها نتألم وقد نغضب منهم، ولا ينعكس ذلك على معاملاتنا لهم فحسب، بل ينعكس أيضا على الذين لم يسيئوا إلينا، وكأننا ننتقم منهم في أشخاص لم يفعلوا شيئا يستحق سوء معاملتنا لهم. نتوقع لبعض الوقت أن يأتي المسيء ويعتذر عن إساءته لنا، وقد يأتي ولكنه لا يعتذر مطلقا، لأنه من وجهة نظره لم يفعل شيئا يستحق أن يعتذر عنه. تزداد العلاقات توترا إذا كانت هناك معاملات يوميا قد تتدهور مع مزيد من المعاملات ونزيد من خطأ الآخرين في حقنا، وقد يحدث تباعد وفتور وتجمد في العلاقات إذ لم تكن هناك معاملات يومية بعد إساءتهم إلينا، وتنقطع جسور ودوائر الاتصال بيننا وبينهم، ولكن يظل ذلك الشيء الثقيل الحزين بداخل مشاعرنا كلما تذكرنا إساءتهم إلينا، وكلما تذكرنا أنه كان من الأفضل تصفية الجو بكلمة صادقة للاعتذار أو بأن نسامحهم، فالمسامح كريم. ماذا يحدث عندما تجرب أن تصفح وتسامح وتغفر لمن أساء إليك؟ لا يقدر على ذلك إلا من يتمتع بسمو خلقي وشخصية قوية، فالشخص الضعيف لا يقوى على أن يسامح من أساء إليه، بل لأنه ضعيف يحنق ويغضب ويتمنى لو استطاع أن يرد الإساءة بالإساءة، حتى ولو بمعركة كلامية أو حتى بالضرب. فجرب، جرب أن تغفر وتصفح للشخص أساء إليك، إنها قوة ونبل خلق. إن مسامحتك وغفرانك للمسيء إليك اختيار صعب، ولكنه الأقوى من عدم المسامحة والغضب والخصام. والذي يسامح يوما على إساءة سيلقى المسامحة يوما إن يكون هو المسيء. فجرب هذه الطريقة وإلى اللقاء.

سيدتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم الثلاثاء والموافق 7 من شهر يوليو لعام 26. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. في أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر الوطني بالاحتفاء بالإنجاز الرياضي، تفاعل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم مع كلمات الرئيس السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدما حرص على تهنئة الشعب المصري بصعود الفراعنة لدور 16 ببطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل يوماً جميلاً أكرم الله فيه المصريين وجبر بخاطرهم. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز منتخب مصر في بطولة كأس العالم. وقال الرئيس السيسي في بداية كلمته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الجديدة: أوجه التحية والاعتزاز وأهنئ الشعب المصري بنجاح منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وده يوم جميل إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويجبر بخاطرنا جبر جميل في يوم زي ده. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات بريطانية اعترضت طائرة دورية روسية اقتربت من حاملة الطائرات. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها أن طائرة دورية روسية نفذت نشاطا غير آمن قرب حاملة الطائرات البريطانية

رئيسية أثناء قيامها بعمليات دفاع جوي لصالح حلف الناتو قبالة سواحل أيسلندا. وأوضحت الوزارة بأن الطائرة الروسية اقتربت مراراً وتكراراً من مجموعة حاملة الطائرات، حيث حلقت فوق حاملة الطائرات HMS على ارتفاع منخفض ولغير ضرورة، وألقت العديد من أجهزة السونار بالقرب منها. وأضافت الوزارة أن طائرتين حربيتين بريطانيتين من طراز F-35 انطلقتا من على متن حاملة الطائرات لاعتراض طائرة الدورية ومرافقتها حتى غادرت المنطقة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع ووزيرة الخارجية قد زارا حاملة الطائرات البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتقود حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية البريطانية المجموعة في مهمة للدفاع عن شمال المحيط الأطلسي ضد التهديدات الروسية المتزايدة. وشهدت هذه المهمة قيام طائرات بتنفيذ عمليات دفاع جوي لحلف الناتو انطلاقا من حاملة طائرات أوروبية لأول مرة وسط تصاعد التوترات مع روسيا. أعلنت اليابان الحكومة اليابانية أنها تلقت إخطارا من الصين بإطلاق صاروخ تجريبي، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأنشطة العسكرية لبكين. وقال مصدر حكومي ياباني أن الصاروخ الصيني سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. وجاء إخطار إطلاق الصاروخ التجريبي صباح اليوم بعد يوم من إبلاغ الجانب الصيني غفر السواحل الياباني بمناطق بحرية محدودة يحتمل سقوط حطام فضائي فيها، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان في المحيط الهادي جنوب غرب البلاد. وكانت وكالة الأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن غواصة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا، وحمل الصاروخ رأسا حربيا وهميا باتجاه أعالي البحار في المحيط الهادي وسقط بدقة ضمن المنطقة المستهدفة. ومن جانبها انتقدت أستراليا إطلاق الصين لصاروخ البالستي تجريبي في المحيط الهادي، واصفة هذا الأمر بأنه مزعزع للاستقرار. جاء ذلك بعد أن أكدت الصين نجاحها في اختبار صاروخ البالستي محمول على غواصة نووية استراتيجية في المياه الدولية بالمحيط الهادي. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن الحكومة الأسترالية أبلغت مسبقا من جانب الصين بالاختبار. وصرحت وونغ للصحفيين: أوضحت أستراليا للصين أننا نعتبر هذا الأمر مزعزعا للاستقرار في المنطقة، بحسب هيئة البث الأسترالية الABC. كشفت تقديرات أولية أن الأضرار المادية المباشرة في الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذان ضرب في 24 يونيو بلغت نحو 37 مليار دولار، موزعة بين 24 مليار للأضرار في المباني السكنية والتجارية والمدارس والمستشفيات، و13 مليار للبنية التحتية، مع تركيز الخسائر الأكبر في قطاع الاتصالات بنحو 5 مليارات دولار، يليه قطاع الطاقة والطرق. وحذرت العديد من التقارير من أن هذا الرقم لا يشمل الخسائر الناجمة عن توقف الأنشطة الاقتصادية أو تكاليف الاستجابة الطارئة أو إعادة الإعمار، مما يعني أن الحجم الإجمالي للكارثة قد يكون أكبر بكثير. وتستند التقديرات إلى نماذج مخاطر ولا تغني عن عمليات التقييم الميداني الدقيقة التي لا تزال جارية. في المدينة أكثر المناطق تضرراً لا يزال آلاف النازحين يعيشون في 46 مركز إيواء مؤقت تستوعب أكثر من 11500 شخص، بينهم 17345 شخص فقدوا منازلهم بالكامل. ويحذر فريق الأمم المتحدة من تفاقم الأوضاع الصحية في المخيمات بسبب نقص مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والاستحمام، إلى جانب انتشار البعوض والأمراض الجلدية خاصة بين الأطفال.
ومع آخر خبر، جدد البابا ليون 14 دعوته للصلاة في فنزويلا التي ضربها زلزال مدمر، مخلفين أكثر من 3342 قتيلا وآلاف النازحين، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ وتقييم الأضرار في المناطق المنكوبة. وبابا الفاتيكان يذكر دائما في صلاتي ضحايا الزلزال والشعب الفنزويلي، وخلال صلاة التبشير الملائكي الأنجيلوس التي ألقاها من شرفة قصر الفاتيكان، وجه البابا تحية خاصة إلى أعضاء جوقة جامعة ماردا، وأهدى كلمات باللغة الأسبانية لضحايا الكارثة. قال فيها: أذكر دائما في صلواتي ضحايا الزلزال والشعب الفنزويلي بأكمله، أسأل الرب أن يسندكم في هذه اللحظة العصيبة. يعد الزلزال اللذان وقعا بفارق 39 ثانية فقط من أشد الكوارث الطبيعية التي ضربت فنزويلا في تاريخها الحديث. ورغم استمرار عمليات البحث في بعض المناطق، بدأت السلطات وفرق الإنقاذ الدولية تركيز جهودها على انتشال الجثامين وتقديم المساعدات الإنسانية وتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة في ظل استمرار الغموض حول عدد المفقودين تحت الأنقاض. وكشفت تقديرات حديثة للأمم المتحدة أن الأضرار المادية المباشرة بلغت نحو 37 مليار دولار، أي ما يقرب من 3 أضعاف التقديرات الأولية التي صدرت بعد الكارثة مباشرة. ويعكس هذا الرقم حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الحيوية. وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي الأوبئة في المخيمات المؤقتة التي تأوي آلاف النازحين، داعية إلى تعزيز الوصول إلى مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية لتجنب أزمة صحية عامة قد تضاعف المأساة الإنسانية. وبهذا النبأ نأتي وحضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

شايفني وحدي بهواك احق ده انا قد دواباني فيك بحق شايفني وحدي بهواك احق والتانية لا والتانية لا والحق

لك سيدتي ولأسرتك. تعالوا نتكلم على معدتنا والأكل والشرب بتاعنا. كم مرة بتوجه إهانة لمعدتك؟ فكثيرون من الشباب وبخاصة في هذه الأيام يهينون معدتهم بالإساءة إليها بتناول كل ما يكون طعمه لذيذ بالنسبة لهم، بغض النظر عما إذا كان ذلك ضار بصحتهم أم لا. بيرفض بعض الشباب أنهم يأكلوا طعام المنزل، بيفضلون السندوتشات السريعة اللي هو الجنك فود أو الوجبات السريعة مع شلة الأصدقاء، وبتختلف أسماء هذه الأنواع من الأطعمة ولكنها كلها أو أغلبها محملة بالدهون القاتلة واللحوم الغير معروفة الأصل، وهي تحمل في ذاتها أسباب السمنة والمرض والموت للضحاياها، وأغلبهم من الشباب طبيعي بيبقى. أنا فلسفتي إني أعيش حياة قصيرة، ده شاب بيقول أنا فلسفتي أعيش في حياة قصيرة سعيدة بأن ألتهم هذه السندوتشات التهاما ومعها أشرب أكواب كبيرة جدا من المية والشوكولاتة والحلويات. وكمان بيقول الكاتب عرفت من ترهل كرشو إنه قرر إنه يعيش حياة قصيرة لأنه بيهين معدته. أتمنى أن تقول لا، فهو يهين معدته وبالتالي كل أجهزة جسمه ولياقته البدنية وجماله، كما أنه بيستهين بأهمية الغذاء المتكامل مع الحليب والبيض والخضار والفواكه والحبوب والمية، مع أنه يملك أن هو يحصل عليها ولديه من الوقت ما يكفي لأن يمضغها جيدا في أوقات الوجبات خلال اليوم، لكنه لا يفعل هذا. حتى المضغ الجيد للطعام لا يفعله، صعب أن يفكر في المستقبل ومراحل عمره القادمة لأنه حكم على نفسه بقسوة دون أن يدري. وربنا يستر على أولادنا.

نرجع تاني لأسرتنا. إن تكرار الأخطاء الشائعة عند استخدام الفراير قد تهدد أمنك وسلامة بيتك، فقد يصل الأمر إلى نشوب الحرائق، لذا وجب التنبيه بشدة على هذه الأخطاء لعدم تكرارها. فمن أهم الأشياء المحظورة وضع الزيت في جهازك. بيقول الخبراء أن أي تراكم للزيت والطعام قد يشكل خطر، حيث يمكن أن يكون وقودا للحريق. ومع ذلك فإن الحفاظ على نظافة المقلاية الهوائية الخاصة بك سيمنع ذلك وسيجعل مذاق طعامك أفضل أيضا. كما أن كثرة الزيت في الفراير الخاصة بك قد تؤدي أيضا إلى إنتاج الكثير من الدخان غير الضروري، ولكن إذا كنت بحاجة إلى القليل من الزيت لطبقك ضعيه على الطعام نفسه وليس مباشرة في درج الإير فراير. هناك كمان بعض الاحتياطات للسلامة الأخرى التي يجب عليك دائما اتخاذها عند الطهي باستخدام المقلاة الهوائية الإير فراير، وهي كالتالي: لا تفرد أبدا في ملء الفراير، ولا تقم أبدا بتوصيل الجهاز بسلك تمديد لتجنب ارتفاع درجة الحرارة المحتمل. تأكد من إبعاد أسلاك الطاقة عن الأسطح الساخنة لتجنب إتلاف الكابلات مما قد يشكل خطر حريق خطيرة، وراجع دايما تعليمات الشركة المصنعة عندما يتعلق الأمر بتنظيف الجهاز، وربنا يستر علينا.

واستكمالا للأسرة بعد تناول وجبة سخية بنحصل حكم على بقايا بنرمي البقايا بتاعت الطعام. أخلاقيا لا يجب أن نرميها لطالما يمكن تسخينها مرة تاني منعا للهدر بالأغذية. إذن كيف يمكن تسخين فضلات الطعام بأمان؟ تقدم لكم ما يلي القائمة التالية بأنواع الأطعمة اللي يجب التعامل معها بحذر شديد، ويجب حفظهم في التلاجة وتسخينهم لمرة واحدة وعلى حرارة عالية جدا. اللحوم المطبوخة أو الطعام المطبوخ مع اللحوم مثل الكاري واللازانيا، صلصات تحتوي على كريم أو حليب، المأكولات البحرية اللي هي الأسماك والجمبري والاستاكوزا بما في ذلك الفطائر، كرات السمك، الشوربة، الصلصات اللي بتحتوي على المأكولات البحرية ومرق السمك، الرز المطبوخ والمكرونة، الأطعمة اللي بتحتوي على البيض والفول والمكسرات أو غيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين، ومنتجات فول الصويا واللحوم والعدس. نمرة واحد، الرز. إذ لم يتم تخزين الرز بشكل صحيح أو تم تركه في درجة حرارة الغرفة فهو سيشكل أرضا خصبة للبكتيريا والفيروسات وسيستولد المزيد من فيروسات الغذاء. لكن عبر طهي الطعام جيدا يمكن أحيانا التخلص منها والحد من انتشار المزيد من البكتيريا، ولكن حذاري، فإعادة تسخين الرز في الميكروويف لن يقتل السموم. المشروم، إنه من الأسلم أن يسخن الفطر على أو المشروم على درجة الحرارة الموصى بها وهي على الأقل 70 درجة مئوية، وهو سيبقى سليما لتسخينه إذا كان قد حفظ في التلاجة لمدة أقصاها 24 ساعة. نمرة 3، الدجاج. أكبر خطر لإعادة تسخين الدجاج في الميكروويف هو الخلل بتوزيع الحرارة اللي بتسخن الأجزاء بشكل متفاوت، الأمر الذي يتسبب بتكسير البروتينات في بعض الأجزاء بشكل أسرع من غيرها، ما قد يربك عملية الهضم في المعدة وقد يسبب بألام عسر الهضم وربما التسمم. للحد من حظر التسمم الغذائي أو عدم الراحة في المعدة يجب توقيف الميكروويف وتقليب الدجاج تباعا وبشكل متكرر لضمان تسخينه من الداخل ومن الخارج. السبانخ والأوراق النباتية الخضراء بيجب إعادتها وإعادة تسخينها في مقلاة مع القليل من الزيت، ولا ننصح أبدا بتسخينها في الميكروويف. في المحصلة بننصحكم بالتسخين في المقلاية أحسن وبالطرق التقليدية، لأن سر الأمان بإعادة التسخين هو أن تسخنوا المواد الغذائية بكل أجزائها وبشكل تام بحرارة عالية. وعليه إذا قررتم استخدام الميكروويف لتسخين الطعام يجب تفادي مشكلة تسخينه بشكل غير متساوي وترك بعض الجيوب الباردة حيث يمكن للبكتيريا أن تزدهر. لذلك من المهم جدا أنكم توقفوا الميكروويف تباعا وتستمروا بتقليب الطعام لتسخينه بالكامل، وربنا يستر علينا كلنا.

عزيزي المستمع، وبأغنية فريد الأطرش نأتي وختام لقاء اليوم. سعيدة بتقديم برنامج اليوم لكم. هايدي اسكندر، تليفون البرنامج المصري على 9415-1923، ورقم تليفون البرنامج على 9415-1923. لقاءنا القادم هيكون يوم الأربع غدا من 4 ل 5 بعد الظهر، وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورتقنا باش سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تي تي انا بوزا اخو تريت بزيد حراريه تبع محرير هذا تنا كود كبت شيش تي اف ام داندي بي استراليا بعد ملبن ما قال بينتا كله سلاسة سلات بعلي شيش سابه الى وحر الساعة ملبن نسا كود بدو فلاي بي سراج دخوزان زخانسا تريت بزيد ويب سايت بيم www.threetbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرتن نابسنا هجم ناجح محمد علي تخيسا خايت تسم هلك زنام زحتين حرت احد حمستي حد زحتين كوششتين تارجك بحق زحتين حرت احد حمستي على زحتين كوششتين دا يتي تنو بيز الخسري تريبل زد حراري تبانتا اي را خولم لايف زكي كلنيو تسم هلك زنبي مدول ما اي را هو مستفركاخو كنا جمت قبل بورين تنا
0: Also zum Kurrenti Mutag Sinyam, HARA3GPZ@hotmail.com Matra Yit Farakal. Khakashu Tasma Teshalem, Rajuwa, Natuwa Krima, Nasura Khuzanach.
1: An Abdurrahman Abu Bakarwa.
0: Am Mohamed Jamin.
1: Yit Tanwa Bizal Khusri, Triple Z Harariyay Tabanta.
0: Khazit Lamada Kuta.
1: Parnamid Zinaw Nigla Zana, Zallahu Qawli Qur'an Benta, Masabe Nasma, Wain Natainab.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وسلم. حوج درس زنيا سورة التحريم آية سدستبي: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بايتبي الله زكيك لي ملائكتاج كستن دل حزيت رخبياج طاع وعبادة ومحرزاش ملائكتاج يتيوك زال درسينتا. الله سبحانه وتعالى خلقي وخلقي وما أحدزو بأحدزو يتوني كتآشيو خلقي زو جمي بزتونياتهم أنبيات انتيو يلم حجزو سورة الأنعام آية سوت السرا وسدستبه الله قدر متبيجوا وكلم فضلنا على العالمين. بايتبه ملائكتاج بهم جنات بهم بني آدم جمي بهم ملحمة زيتونيو أنبيات نتسيو التيوكينا أنبيات بحر ليم قدراو زيست إياج خاصي أمن تلوي زيتايو ملايكتاج انتايو حياتهم سيدنا جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل جنة بري وكير حزال ورضوان جهنم قام بري وكير حزال مالكوا عرشي ويطور زالو ملايكتاج انتايو ملائكتاج دفل ليك أدمام رئيسيو سيدنا جبريل انتايو نبي زنياوم ذات ليمدو تاخب جحنة سيوليم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. بايتبه قرآنم كيك ليو إنا وتاخزيو تون الدنيا بزالو سرياتو ولم ياشو بي الله يمر يقر أحد تقر بحمد إساشي نبي الله لوط قومياج أنت فرك زايوما فسقي بزيت نخر وسام الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل وقفر بيوما ينبربو زنار بندرو أحد كتسيو بكم لأي مسي قلبي أحد تاني سمي بزالو ملايكتاج ورياج تبا ويسمو كيس كم سمي السي قلبيوما قلبت موشة بكم تحي أفورريو سيدنا جبريل بحر لقدرا وزرخبوم سيدنا ميكائيل انتيو زستا يوسي جام زناب يزلم بكياس وبوكوا يبقلو بكالتياتو متحدادر انت سيدنا إسرافيلم قيامة مقوررتلي كوات قربوكو ينفحو زالو انتيو ميقل زنفحو سا ديش بزالو روح زال بيات جميوم يموتو ما بيكت زموتاتم ققبلي ستالو آخر بيم الله قدر متبيجوا سيدنا إسرافيل بروح زربيو ما حديث بكوتان قرلي بوق بين افحالو التاخر من فحت زيوبيم زموت خلق جمي بعثي خنال بايتيم افرز بلي وكام خان قروم الله سبحانه وتعالى كام خلق لاما زنارك وتمرق قبي كبر بيوجالو ييم قيام آيا ميقلي بازال وقت انت سيدنا عزرائيلم روح زال بيو مخلوقاتاتش بي روح زيو موتالي تبت زيو زالو انتيو وقت زي خانم أجل زي ملاسا زالو والتايب زالو حالب الله إمران زوب مخلوقاتات بإذنيم زلت حيبر به دقو به كتف بايت به روحو يات زالو ملايكة انتايو الله أمري والتايزو مبورد له كمي حرم زالات انتايو الله سبحانه وتعالى ملايكتات زخلق أيوم نور بينتا أبوتم إدوتم التيوم يولو ميلوم يساتو ميلوم ينيئو ميلوم يتناسأو ميلوم الله لملؤ بزتنا دقاتما ورسو زيد الحاج انتيو ملايكتاج دفنم كوتوا الزو بزايدم كتزاليات انتيو قويت زخش ليو حلك كتزالي ونتليم حجزو سورة فاطر آية أحد بيتي وكينا قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سيدنا جبريل سدست بك لكت حليو الله ده بزالي وقد روا درجة زيوبي زيتون يخنو مام التايم الحد بأزيب حلف زي قدراتهم حلو أحد أيام رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة
مكة بيسالو أديا دي لوزا التايبة سيدنا جبريل الله زي خلق بي أصل خلق زي بيري يكتا الله توقسو رسول الله دوا زيو الله تكيبل بيوما سيدنا جبريل إير موتا قرب دلي موتا بي إير توجوا إير تبو قرب دلي زال التاي ويقفلو قرا رسول الله قبل تساتو وقتنزو سيدنا جبريل أبوج سيفا كفوج مثناوت به رسول الله يحقف يا شوقرا الله قدر متى بيجوا أحد مخلوقهم يي أين سيفا بزي خلق المسليون بايتي به دنقوسيو السيمو يسا سيدنا جبريل بايو الله سبحانه وتعالى سدستبق لكتبح خلقين يي بيزوم أقا كوت حب زيوت زق آشخين نارا سيدنا إسرافيل الزوكسو سدستبك لكتبح الله خلق أيو استاذهم أحد حب كتسيو آل لزالين سدستبك لكتاتيك إسين تبايت به رسول الله لقل قلوما التيوق أيو الزوكتا عرشي ويطور زالو ملايكتاتهم حد زيو سيدنا جبريل بحلف قدير انتيو أخا وقت به عرشي ويطور زالات حرت ملايكتات زخانو ساء قيام عيامات موخ سوت ملايكتات خنالو عرشي ويطور زالو ملايكتات بأحد زو رسول الله وصف زاشلو نسا وزن بت زوبه إلى ومرمرزو وفكت فتنة بيبر رزال شيبه سات بقلا متين السال روحك كيسين تبايتي به قدر زي وحديث بك ايقلو لنا قدر زي طون به مرمر زي وعرشي محي بزالما اقر زي وساتان دك بزال انت يكود قدير يخنو مام عرشي وبطور زي فراكوتوا تاخزيو بي ملتاوة الله زد فيرك يوما يطورك تزاشي ولينتا الله سبحانه وتعالى زخلك أي ملايكتات جمي بيم زقدر زو عرشي انت مؤمنات ميوداك زيو زيت جنة ليم دك زو عاشي وما الزد تايبي سبت كتم كيرحيو الله قدر ما تبيجوا عرشي وزخلك أيوم قدر زو يارن اللي انت بلاي التاينت لحاجة خانة بيوما ملتبايت بي سيدنا علي بن أبي طالب بالوت سيوم حجنت لدائم زو مدكي قلال ملايكتات حلك زيو أحد الله بلا يقامل خلق زو عرشي انت مؤمنات ميوداك زيو زيت جنة لم دك زو عاشي وما الزد تايبي سبت كتم كيرحيو الله قدر ما تبيجوا عرشي وزخلك أيوم قدر زو يارن اللي انت بلاي التاينت لحاجة خانة بيومام التبايت بي سيدنا علي بن أبي طالب بالوت سيوم حجنت لدائم زوم مدكي قلال ملايكة

tibe zalu malaikata tibe alfi giri zai dalu bai tibe yitke kalal. Sami malaikata tibe chofukinte. Harat atabin yake siyar dubolew attay elun bai tibe rasulullahi hadithi yubim atte wakuna. Allahu subhanahu wa ta'ala malaikata tibe khalaka yumam salat lezik ananaj rukuwa sujud bezalaj intayu. كت سامي بزالو ملايكة تاجلي إيكد أمين ترئيس حليو أحد تاني سامي لرئيس سوم إسماعيل انتيو الله زخلك أيو ملايكة تاجلي زست أيو سيجة ما بين بي فجر صلاة بحروا أسر جرى دائم زوم يوردما يكيرحو نزال ملايكة تاجم حلو حياتي كيرحو نزال ملايكة تاج زيني بروزو ويجاج متفكر لكبا ويقرب ويقرب ياش وزال كتا إن يزن رأيوما جيرو نزال جناج إناش بيم استفيك ربنا ما أمنتا أزاوا درر إساشنا النار أزوكت رسول الله بصلاة وسلامته قبزا لاي ديم كالحار ومكتبه سلامة سقبا بي يلم سلامته يبورد زالو ملايكتات حلو الله يزيك ربوزال علمي ولم دبومام يتليم دبوزال مجلسهم كالواللو رحمة يزال مزالاتهم بجيح انتيو أزوك السوم الله فرقا فياج مؤمنات وا صالحات نيت وا قزمان زيو زي بيشني ما زي برس كتا زالو بقوغ بيم زكي لكتا زيارة ياشو زال بلايكة الرحماتهم حلو رسول صحابتاي سيو ما بين بي عرباض بن ساريا زايو صحابي رسول الله اسموتو لقدير أسو مخن زيو بي تاخ زيو مدي أفزو بي مموتا ومقي زنبح بايو قويتي يو أمر إيم ليتا آتيم ليحما دين أمرت بيم فتنة زالبورة بين بي تكابدا يلو جرا دمشق باد بزال بني أمية مسجد بيسالو النارو وريك إراز لبسا يقوم سكور زناري ودرماو إيكت زيو بيروحل عرباط بني سارية متعينك زيو دي سماء يكوت موخ أتلو بايايو مرحبا لجيكو داي منخ إلي زايوسا إدل قازاخ دلاقاو أتقوم سلنما الزحال بيم تكابدا أجليوم أكور لن بلو متوك سبايايو الزيوم تسبايايو مزو اللهم غن إسايو بحر ما نتسو موك لزت حيبر وسا آن رتائيل تن مؤمنات قلبي زيو بزال كفتيو ولم آيساخ ملايكة تن بايايو حيو عرباط بني ساري لزيدي جلو أين ملايكتاج مؤمنات وا صالحاي دك الواللو تنك زيو فرجت موشلي أمنتا دين أمرت بيزو فايدا ويرخبو بوچوكتياتو أمنتا الله طاع موشبي زكي لكتا زيارة ياشو زال ملايكة الرحمات حلو أولياء نتسيو بيم زتا وقاتما كرامام زت رخبلياتش ما بين بي دائم أمتم كوت ملايكتاج زيارة ياشو زال النارو زموت بو أمت بي حرت ملايكتاج زيارة لزيدي جسا استانجرا أجلك أورر ما تخنا البايو زايو كتزوم الزؤمت بموتو الله فرقا فياج صالحاج متأفاف بيسالو فيز بيقومسو إيركو تيبيرنو ملايكتاج ديد ليحل تبيك زيتي سخرات الموت بحجن بيسالو زو حياج ملايكتاج ومرزيو بي أوركو التسي ليحل حجن زوم يخفي ليحل إلا وسيدنا عزرائيل يدي جمع روح زيو ياجبيو كيسي ميتك زيو بي نبرالو سيدنا عزرائيل يدي جمع روحو زاج بوسا وقتنزو حيات ملايكة الرحمات نسب يوما ساعتين سمي السيق لحل أزو بحر اتروحو داتي كفون يرقب قوكو تيتيمروما داتي مورد بي إلا ويكبرو كيسي جنائز ميتك بمكانا بي أبشر تسي لخيلو زال اتروح تسمات ملايكتات أسل خلق أزيو الله نور بيخلق يومام بني آدم صفة كفون يتناوطالو استازوم أبوچنتو يكني أستبلاي أبوچات لزالي وصفة بيدي جمام إدوچات صفة بلاكين أبداً دي جميلو ملايكتات لزالي وصفاتاي سيما بين بأحدزو أبوچم إدوچم زلتيونت انت حيي صفاتاتو موكا ممريمت زوم شرعي ويوافكما يميش بيكتب يطرحو كتنت أزو كتم إدوچات صفة بملايكتات أرسو زي دي جنتلي والداي سنياوم نتليم ديونتا زلاك نيوم الله يتيوكنا زاك نيو بيم عملو يوافكنا يدي سلاسة زدين محريرة زنيا بني ترايك اسي